هاي هاي هاي هاي سادة وفاء المسجينها روغلل وصلاح الدين جانيف رامبان يقول اغي مسجينها روغلل نو حزيري ولا قويك انا چرد چرد سيگنال شهر كي ودوم بلك سيگنال شهر لكو كنا گزرار سرقي كنا